بصيرا لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب الذي قطعت بعظمته الرقاب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى خير أمتي بأفضل الكتاب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجاب. فيا أيها الأحباب إني أوصيكم بتقوى الله وهاب.

المسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم جميع أعمالنا أنه هو الحكيم العليم أقول قولي

الحمد لله حمدا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله لم يزل على كل شيء وكيلا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة.

حاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على طاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وسن بملائكة مسبحة بقدسه.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا

اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم.

0: الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.